La police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال يداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمر.

0: العالم دي بريميت واحد الضحكه مع تشارلي والقلب كيشطح القاعده دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت شجر وعشره الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعه نتاملو نتسالو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله مات والناس تغوت وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي الدواء سمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالاداب جلس يا عالم ارتاح من الاداب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راك حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس وكلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى الاداب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدرش تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز كيزوفريني ولا الوساج فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولام ومتاحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل اللي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا كاع دي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا Mangobe mais da sanada.

سقف ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار، تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما تقع المسميات وتنتهي الأدوار.